سلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي

من حيرة قلبي وقب من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشوا نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشوا نارك